ريعت كترق التخبة بروبليما ريتشا ماتريمونيو كتبي سونتاخ كوبيخري خسوس كيم بان اوبر روك رينو مي ارينو كخول كتشاري خسوس برو تشو خجاج نواج تشو انا كلمار ان اوراسيون ان ايونو كتشاري خسوس ارمانو ريعت كترق التخبة بخون كلوم يا كتشاري ديوس كتبي سونتاخ كوتشتك على براك خبال كوي على الغسوس ووك مكاويل تواج بريك انا يالو برسنس يا ريديوس براك اسلام الو الربايسي اتريري كتخين كتنشابيخ كتشاري غسوس شكا ماري

可是没有他，可是没有他。أي رغلوس تغل بوي أي رغلوس تغل بكويرا والكواي أي نمي آل كتبي سانتاخ مامان تراوال كيوالي اخشاويخ